0: رمضان دايما أحلى مع كوكا كولا.
1: Transmite Radio Beethoven 97.7 en Santiago y 102.1 en Viña del Mar y Valparaíso.